الحديث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله بسم الله الرحمن الرحيم

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.